ویسا وسان فلاحات دان البروغرام سكيم نكون معكم در بوهرا ينا لوسي ستيوارت نشتي صحة للكل هاد ويسا نسبتشاو البروغرام تانا اللوم بسليم عليك.